اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: قلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم خميس ونيس مليء بكل ما هو طيب وجميل ومبشر إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع المستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. ضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. أهلا وسهلا بك يا دكتور.
1: أهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير.
0: كيف أصبحت؟ صباح النور. كيف أصبحت؟ إن شاء الله خير وعافية.
1: الحمد لله، بارك الله فيك يا فندم.
0: طيب، جميل أن نستهل بالشعر في قبل ما ننشغل. يعني علي خاطر النجادي أرسل أبياتا لصبح ياسين، شاعر صبح ياسين، بيقول: وقفت على باب الأحبة باكيا، فقد بات من في القلب يا قلب نائيا، لمست غبار البيت ثم شممته، فما زال من ريح الأحبة زاكيا، سمعت وراء السور شهقة وردة ونهدة عصفور يصيح مناديا، تنهد باب الدار حين لمسته، ومال نخيل البيت يهمس راجيا، أنادي وما في البيت إلا عناكب وأطياف أشباح تحوم ورائيا، على هوجة الغربان فرت يمامتي، فبات حمام الأيك يبكي لحاليا، وكنت إذا ما مر طير مهاجر أحمله العتبى لمن بات ناسيا، فكم كان صدري للحبيب وسادة، وكم كان حضني للأنين مداوية، كتبت على الجدران بعض قصائدي لعل خيالا منه في البيت باقيا، وقلت لها: يا دار جئتك عاتبا، فقد سافر الأحباب دون وداعيا، إلى أين ساروا؟ والليالي مطيرة، إلى أين فروا حاملين فؤاديا؟ فأجهش ينظر لي وكفكف قائلا: هو البحر يا ويلاه ضم الغواليا، فما بحر، فيا بحر هل بللت شعر حبيبتي، وهل جسمها الدري يرجف طافيا؟ أعند شباب العمر ندفن حلمنا ونهجر أوطانا ونرجو المنافيا، فيا ليتني طير يفر مغربا، ولكن سيف البعد قص جناحيا، فهل تشرب الأيام نبع مدامعي فيرجع أحبابي ويصفو زمانيا؟ شكرا يا علي خاطر النجادي، تحية لك وللشاعر. ونسمع أغنية الاستهلال محمد رشيد الفنان القطري الكبير الراحل رحمة الله عليه، وبصراحة

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. حياك الله يا دكتور أحمد.
1: بارك الله فيك يا فندم.
0: كيف أصبحت إن شاء الله بخير؟
1: الحمد لله يا فندم، بارك الله فيك.
0: نبدأ بالشاعر أمير الشعراء أحمد شوقي في ذكرى.
1: هو أحمد شوقي ولد سنة 1870، ولكن كتب في السجلات 1868 علشان يحق له كل دخول مدرسة الحقوق. نشأ في بيت الخديوي إسماعيل، وكانت أمه من أصول كوية، وكانت جدته وصيفة في القصر. دخل كتاب ودخل مدرسة المبتدئين ونبخ فيها لدرجة أنه كوفئ بإعفائه من المصروفات، وسافر داخل مدرسة الحقوق، وسافر على نفقة الخديوي توفيق فرنسا، وهناك تفتحت عيناه على الثقافة الأوروبية والمسرحيات العالمية. لما عاد لمصر وقف في صف الخديوي عباس حلمي ضد الإنجليز، فتم نفيه إلى إسبانيا، وهناك اطلع على أصول الثقافة العربية وتاريخها، وعمل معارضات شعرية، مثلا عمل ابن زيدون أضحى التنائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب القيانة تجافينا، عمل عليها نائحة طلح أشباه عوادينا، نأسى لوديك أم تشجى لوادينا، وعمل معارضة على ريمون على القاع بين الباني والعالم، أحل سف قدمي في الأشهر الحرم على أم من تذكر جيران بزي سلمي للشيخ الإمام البصيري.
0: البصيري صح،
1: البصيري. بسبب سنة 27 بويع أميرا للشعر، وقال حافظ إبراهيم في تلك المناسبة: أمير القوافي قد أتيت مبايعا، وهذه وفود الشرق قد بايعت معي. غنى له عبد الوهاب: يا جرة الوادي ومجنون الليل وتلفاته جبل التوال ردة الروح يا شرع وراء دجلة، وغيرها. وأم كلثوم طبعا عمل له كمان شعر عامي، يعني عبد الوهاب عمل خلى أحمد شوقي يكتب له شعر عامي زي في الليل لما خلي شبكتي قلبي عين بلبل حيران، وغنى أم كلثوم غنيت له سلو قلبي ونهج البردة ولد الودى. النهاردة احنا هنسمع له جبل التوبات دي من مجنون ليلى. هو عمل في مجنون ليلى تلفتت، وعمل مجنون ليلى وسجل ليل، وقصيدة اليوم يا جبل التوبة. جبل التوبة لحياك الحياة، وسقى الله صبانا ورعاك،

للأسف هيك عيشنا زمنا ورعينا غنم الأهل معا وحدونا الشمس في مغربها

وخططنا فينا قرمل فلم تحفظ الريح ولا الرمل وعا

لم تزل ليلى بعيني طفلة لم تزد عن أمس إلا إصبار، ما لأحجارك الصمت

0: بكيتك رجعت الصبا فأبت أيامه أن ترجع قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضع.
1: الله الله، شكرا يا دكتور، شكرا. لو مش عارف العود، لو ابتعدت شوي عن المايك يمكن، لأنه في تقطيع صوت العود أو بعيد صوت العود، لا أدري كيف. يمكن أبو الوليد حبيبنا خطاب بيشوف المسألة.
0: أقرب شوية،
1: مش عارف، أنا حاسس العود يا إما مكتوم أو في تقطيع. نجرب يعني، نجرب نقرب أو نبعد بحيث إنه جميل. شكرا دكتور أحمد. إذا أحمد شوقي والدته من أصل كردي كما ذكرت ولا أنا؟
0: نعم يا فندم.
1: أيوة.
0: وكردية وشراكسة يعني.
1: ووالده مصري.
0: كان في ال كان ضابط، و الأصل الجدة كردية من، وفي برضو جزء يعني شركسي. يعني مش محسومة أوي الحكاية
1: هي من منطقة القوقاز أو.
0: نعم يا نعم.
1: شكرا دكتور أحمد، وخلينا نسمع جوزيف صقر في أنا اللي عليك مشتاق، طلبها أبو هيثم من مسقط.
2: أنا اللي عليكي مشتاق، مش غيري مشتاق ليكي،

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أحمد الحديثي بيقول المفروض يقول أنا اللي إليك مشتاق وليس أنا اللي عليك مشتاق. صح، معك حق، لكن يعني معلش نحن في أجواء يعني اللغة تعاني، والله يعين، الله يصلح الأحوال. بس ضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. حياك الله دكتور أحمد. وننتقل الآن للشيخ سلامح جازي. الشيخ سلامح جازي في ذكرى
1: حجازي رائد المرواد المسرح الغنائي في مصر، ولد في 1852 في رأس حي التين بالإسكندرية، ونشأ دينية، حفظ القرآن وبدأ مقرئ، بدأ يشتغل مقرئ ثم منشد في الفرق الصوفية، وكان يؤذن في المساجد وخصوصا المسجد الأباصيري والإسكندرية، وعمل على تخت وأقنعه بعض الأصدقاء أنه هو يمثل، فتردد أولا ثم انضم لفرق سليمان قرداحي والحداد واسكندر فرح وجورج أبيض، وقدم أعمالا من التراث العالمي المترجم، أدها بشكل جذاب، وانفصل عن الفرقة وعمل فرقة خاصة قدم فيها حاجات ذات طابع عربي، هارون الرشيد وليلى والقضاء والقدر وشهداء الغرام وأبو الحسن وعلي نور الدين وخليف إلى آخره. يعني أصيب بالشلل وعدلت المسرحيات لتناسب هذا الوضع إلى أن توفي عام 1917. النهاردة هنسمع له لحن في معارضة ما بين لحن الحياة والموت.
0: بس اللحن الأولاني، اسمح لي دكتور أحمد، قلت تم تعديل الأشياء بعد ما أصيب بالشلل، ما هي الأشياء اللي تم تعديلها؟
1: يعني تعمل له كرسي على المسرح واتعدلت بعض النصوص علشان تناسب هذا الوضع. يعني لما كان بيطلع في دور حد يتقال انه هو قاعد الناس تجيله بدل ما يروح هو، فكل حاجة تعدل زي اسماعيل ياسين في اواخر ايامه يعني.
0: شكرا دكتور، تفضل.
1: فهنا هنسمع له لحن الموت ولحن الحياة. ولحن الموت هنا بيتقال بشكل استكاتو متقطع. أما لحن الحياة يعني لأنه طبعا لغة تهديد، أما اللحن الدال على الخير والسلام، لحن الحياة استخدام الليجاتو المترابط.
0: إذا استكاتو ليجاتو، يعني هذه كلمات إيطالية صح؟
1: إيطالية، استكاتو متقطع. بم بم بم بم بم. أما الليجاتو تي را را را يعني مترابط. هنا بيقول لحن الموت، نحن رمز الهول
0: الصوت
1: موت الزؤان، فمن رفعنا راية الموت له بعد حكم الحبر يلقى هوله.

0: هوله. فهنا اللحنين في تعارض، نفس المقام الموسيقي ولكن في تعديل، ده يناسب لحن الحياة. دول بيقولوا نحن رمز الهول والموت الزؤام، ودول بيقولوا نحن البشرى ورمز للنجاة إلى آخره.
1: نعم، شكرا دكتور أحمد. خلينا نسمع طلب أم حمد. أم حمد طلبت وردة الجزائرية على ذوقنا، فاخترت أنا هذه الأغنية، يمكن آخر أغاني وردة رحمة الله عليها، أغنية أيام. إن شاء الله أم حمد تكون متابعة.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة دكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. حياك الله يا دكتور أحمد ومنورنا والله. في نذهب الآن إلى
1: الله يبارك فيك يا فندم،
0: في إلى عز الدين حسني، والد سعاد حسني ونجاة وأخو سعاد حسني، في ذكرى عز الدين حسني.
1: هو توفي 18 أكتوبر 2013 وتولد سنة 27 في يونيو. نشأ في جو عائلي مغرم بالفن، هم 16 ولد يعني. كان الأب متجوز مرتين ومخلف 16، وهو الأكبر، هو الأكبر طبعا. الجو البيت كان هو الخطاط، وكان ملتقى الفنانين والأدباء منهم كامل الخلعي وزكريا أحمد، ودرس العود والكمانجا والعود والجيتار والبيانو، ودخل المعهد وله كتاب في الموسيقى عن الكمانجا حلو جدا.
0: هو هذا عز الدين حسني، اخو سعاد ونجاة.
1: ايوه يا فندم، اخو سعاد ونجاة هم اشقاء من والدته. وطبعا لحن لنجاة اكثر الحانه، يا رب الكون امني ما زلت اواه، على طرف جناحك يا حمام، النسمه تحكي لشاديه، شهر زاد أن الأوان، وعاد المأمون عمل له المجد لواك، إلى آخره. هو اللي ظهر في الفيلم بتاع صغير على الحب اللي قاعد على البيانو، كان هو. النهاردة هنسمع له على طرف جناحك يا حمام لنجاة. على طرف جناحك، على طرف جناحك يا حمام، أكتب لك مكتوبي واملا أشواقي وسلامي توصلها لمحبوبي. على طرف جناحك يا حمامي حربط لك مكتوبي واملا أشواقي وسلامي توصلها لمحبوبي، وأحلف له

دهنه قلبي اشتاق له بندهنه من بعد عايش الأحلام وحنيني لحبيبي على طرف جناحك يا حمامي أربط لك مكتوبي كل أشواقي وسلامي توصلها لمحبوبي بدعي لك توصل بسلام من قلبي بدعي لك يسلم لي جناحك يا حمام

0: عن بالي الشوق عن بالي قلبي اشتاق له وبينده له قلبي اشتاق له وبينده له من بعد انا عايش الاحلام وحنيني لحبيبي على طرف جناحك يا حمام اربط لك مكتوبي لا اشواقي وسلام توصلها لمحبوبي.
1: الله، شكرا للدكتور احمد، شكرا جزيلا. في المستمع الكريم محمد حسن بيقول، اعتقد هو برد على ما قاله المستمع الكريم احمد الحديثي. احمد الحديثي قال المفروض يقول انا اللي اليك مشتاق وليس انا اللي عليك مشتاق. محمد حسن بيقول ابو احمد يمكن للشاعر مغزى في هذه القصيدة، ليس مغزى ولا شيء، يعني هو استخدام الحروف، استخدام وما يعني، مثلا أخاف عليك، صح، أخاف عليك، ما ينفعش أقول أخاف إليك، أخاف عليك لأني أخاف عليك من شيء خارجي عني، لكن أشتاق إليك هذا شيء من داخلي. فيعني هذا مش يعني قصد مش مفهوم من الشعر، عرفت علي؟ إن شاء الله أكون أجبت بما يعني يرضي اللغة. ونسمع سعاد في طلبة أغنية يا ويلي من حبه لأصح ما للدكتور أحمد يوسف، لغوي، رجل لغوي، ليس موسيقي فقط، والموسيقى لغة واللغة موسيقى. أنا آسف يا دكتور، تكلمت وأنت موجود، تفضل.
0: العفو يا فندم، العفو.
1: لأنه المستمع
0: يعني
1: الكريم بيقول
0: الوظيفة بتاعت الحروف تختلف، يعني من وإلى وعن وعلى، يعني لها وظيفة أساسية ووظائف فرعية.
1: فهو الاستخدام، كيف تستخدم أو كيف نستخدم الأحرف والمفردات، وهذه يعني يجب أن ننتبه لذلك، ومن غير الملم باللغة بالشكل الكافي يعني ممكن يحط حرف مكان حرف، ممكن يحط كلمة مكان كلمة دون أن يقصد يعني. شكرا دكتور أحمد. وسعاد طلبت يا ويلي من حبه لفريد الأطرش، إن شاء الله سعاد تكون متابعة.

0: التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة دكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. أهلا وسهلا بك يا دكتور أحمد. وطبعا المعهد العالي للموسيقى العربية هو يعني تربى على يديك، أكيد لا يستطيع الاستغناء عنك.
1: الحمد لله يا فندم.
0: في وصلنا ل من روحانيات الألحان في ذكرى الملحن فؤاد حلمي. على فكرة بيتكرر اسم فؤاد حلمي كثيرا، وبيتكرر اسم أحمد حلمي، وفي ناس بتخربط ما بين الاسمين.
1: لا، فؤاد حلمي كان ملحن كبير وعازف جميل ومغني حلو، وهو اللي علم محمد الموجي الموسيقى. لما كان الموجي بيجي مصر هنا ينزل عند صديقه فؤاد حلمي، كان في معهد فؤاد. هو دخل معهد فؤاد ودرس، كان زميل فايدة كامل قبل ما تروح معهد الموسيقى المسرحية، وكان زميل كارم محمود ومحمد فوزي، وتخرج من المعهد وعمل موجه في موجه موسيقى في القاهرة. طبعا هو كملحن استمر يلحن، ولحن عبد الحليم صحبة الورد، وفايز أحمد بتسأل ليه عليا، ونجاة عمل لها يا راضية بالحب، وقائد الشموع يا نسمة الصباح. هنستمع له النهاردة اللحن ديني.
0: طب ليش كان مغمورا فؤاد حلمي؟ يعني لم يأخذ نصيب يكفي من الشهرة،
1: يعني ما لحنش لعبد الحليم في الأفلام، ولا لحن لأم كلثوم، ولحن لعبد الحليم في الفترة الأولى.
0: في البداية،
1: لكن هو ده السبب.
0: اتفضل.
1: بس هو كان معروف، يعني هو كان في النقابة، كنا نروح، يعني كان في النقابة، كان عضو بارز في لجان الامتحانات.
0: اتفضل دكتور.
1: أطيعك في

بالدقى كرب وشقايا، طلبت الستر يا كنز العطايا، وطلبت الستر يا كنز العطايا، وعد

هذا دموع التوبة صحيت العبادة وعد ازاي فضيلك يا إلهي وعد ازاي فضيلك يا إلهي أطيعك في الأوامر والنواهي وعد ازاي فضيلك يا إلهي

0: دكتور، سؤال يعني خطر ببالي، أي الملحنين استطاع أن يستخدم نجح في استخدام المقامات في الألحان الدينية، نجح أكثر من غيره؟
1: يعني هو السنباطي في سلو قلبي، وربي سبحانك في أعلى علاك، وأبو عظيم عبد الحق، والشيخ سيد مكاوي، كل اللي كانوا في الأزهر وكل اللي كانوا في الكتاب لما لحنوا. وعبد الوهاب كان بيستعمل يعني عبد الوهاب كان بيستعمل يعني أداء معين لمشايخ في القرآن، كان يجيبه ينقله في ألحان. يعني لو احنا شفنا مثلا يا جارة الوادي، يا جارة

0: الشوكي ده محمد رفعت. بعد كده قلب على الشيخ علي محمود. لم أدري ما طيب العناق على الهوى حتى ترى، ده الشيخ علي محمود. فكل اللي نشأ في الكتاب نجح في الألحان الدينية، بس أكثرهم الشيخ سيد مكاوي.
1: طيب النقشبندي كان هو اللي بيختار المقامات ولا حد بيلحن له ولا هو بيلحن لنفسه؟
0: لا، بالنسبة لما يلحن له يعني كانوا بيدوا له حتة مساحة يقول فيها ارتجالات، لكن هو المقامات بتيجي حسب الكلام نفسه. مثلا بيتكلم عن القوة، ففي مثلا استخدام لشكل معين، الاستكانة والضعف والترجي والدعاء، بيستعمل استخدام الافرازات النغمية اللي بتطلع تتناسب مع هذه الكلمات، لكن ما بيحددش المقامين.
1: نعم دكتور، في سؤال من مازن وأنا أشاركه السؤال، يعني يقول صباح الخير لك ولدكتور أحمد يوسف، عندي سؤال. نسمع كثيرا بمصطلح الريشة المقلوبة لعازفي العود، ما معنى هذا المصطلح؟ وأنا سمعت أنه الريشة المقلوبة اللي ابتكرها الأتراك، فما موضوع الريشة المقلوبة؟
0: هو الريشة المقلوبة علشان تساعد في عزف الجمل السريعة. لما أنا مثلا يكون عندي جملة بتقول مثلا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا، لازم أقلب الريشة، يعني لازم برا برا برا بام. لكن لو أنا ما قلبتش الريشة هتبقى كلها تمانيات نازلة، مش هتدي
1: الصعود
0: الاكسبريشن اللي هو
1: السبعة، ما تنفعش
0: يعني مثلا لو ايوه السبعة. فهي الريشة المقلوبة بتكمل الجملة بحيث تبقى قريبة من اللي جاته من أس الكمانجة.
1: يعني هي الريشة صعودا، يعني في نزولا وفي صعودا، فالريشة المقلوبة المقصود بها الريشة صعودا.
0: تمام، الريشة صعودا صح.
1: طيب شكرا دكتور.
0: تمام يا فندم،
1: شكرا. نسمع ياس خضر في أغنية مرة واحدة اللي طلبها خالد خليل.

0: التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة دكتور أحمد يوسف محمد علي عميد المعهد العالي أستاذ عفوا أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد. ومن روحانيات الألحان في ذكرى الملحن فؤاد حلمي إلى الملحن محمد الكحلاوي في ذكره، مع أن الناس تعرف أنه الكحلاوي كان مطربا.
1: الكحلاوي نشأ دينية برضو، واحتضنه خاله فنان محمد مجاهد الكحلاوي، كان مغني ولازمه في الحفلات وعمل في السكة الحديد. أولا ابتدى في إنشاء المقاول وساب السكة الحديد واشتغل في فرقة عكاشة، وانتخب نقيبا للموسيقيين سنة 45، ولكنه تنازل لمحمد عبد الوهاب. عمل شركة أفلام، أنتج أفلام كتير، وكان يعني بيغني اللون البدوي بكثرة. النهاردة هنقول له حاجة برضو بشكل بدوي. هو طبعا اتجه للغناء الديني، والناس افتكرت ان هو يعني تاب عن المعاصي. هو ما كانش بيعمل معاصي، وكان فنان عادي جدا، لكن كونه تحول للإنشاد الديني وهو نفسه يعني فالناس يعني اعتقاد خاطئ ان هو كان عنده عوامة وعنده مش عارف ايه، وكان طبعا بيسهر ولا لا ما كانش في الكلام ده. هو الراجل طيب جدا، وكان راجل محب للخير
0: متدين.
1: فاتجاهه ان هو غنى اغاني دينيه. هو الراجل حج في 40 سنه.
0: سمعت او قرات انه من اصول سعوديه، ومن السعوديه حسب ما قيل يعني.
1: فطبعا هو اشتهر باللون البدوي. يعني هنا هنعمل له حاجه البيرم التونسي، فضلك يا سايق المطر في فيلم رابحة. فضلك يا سايق المطر تشكر يا سايق المطر، فضلك يا سايق المطر تشكر يا سايق المطر، تحمد يا سايق المطر، فضلك يا رافع السماء تروي العطشان الظمي، فضلك يا رافع السماء تروي العطشان الظمي، خليت الحب والكمي، خليت الحب والكمي تخرج من الرمل والحجر، فضلك يا

مطر تحمد يا سايق المطر. يا مولى الجود والكرم أحييت الأرض من العدم، يا مولى الجود والكرم أحييت الأرض من العدم، خليت الفل والغنم ترعى في الشيح والزهر،

0: سايق المطر.
1: الله، شكرا دكتور، شكرا جزيلا. في أسئلة سنعود إليها، بس نسمع طلب علي خاطر النجادي، أغنية يا حلوة يا نور الشمس لربيع الخولي.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. وفي سؤال من محمد حسن بيقول: أبو أحمد، أنت من بداية الحلقة وأنت تقول في ذكراه، هل هم ماتوا في نفس اليوم؟ محمد حسن. هذا طبعا السؤال يعود إلى الدكتور أحمد يوسف، لأنه هو اللي بيكتب فلان في ذكراه، فلان في ذكراه. فالسؤال موجه للدكتور أحمد.
1: هم توفوا في شهر أكتوبر كلهم. فإحنا بالنسبة للذكرى
0: في تقطيع في الصوت، في تقطيع
1: الحلقة دي. ده حل. الحل التاني ان احنا نجيب عمل لكل واحد في هذا الشهر. والحل الاولاني اللي قلنا عليه اللي هو ان النهاردة مثلا نجيب ثلاث اربع شخصيات، والاسبوع الحلقة القادمة يعني نجيب ثلاث اربع شخصيات مختلفين. فاحنا قلنا نجيب لكل اللي توفوا. احنا في مصر عندنا بنحتفل بالفنانين في وفاتهم، ما عدا عبد الوهاب الوحيد اللي بيحتفل بيه في عيد ميلاده، لأنه هو الوحيد اللي لما كان عايش كان بيحتفلوا بعيد ميلاده غير الفنانين الآخرين. فهنا قلنا نجيب أغنية لكل واحد علشان يحصل تنوع يعني.
0: طيب إن شاء الله محمد حسن سمع جواب الدكتور أحمد، لأنه يعني إنه في كل شهر يعني هم ماتوا في الشهر نفسه، يعني شهر أكتوبر. من هنا جاءت عبارة في ذكراه في ذكراه. في سؤال لأحمد من فاطمة الوهيبي من عمان، تقول: سؤال للدكتور أحمد يوسف، أستاذ متفرغ وعميد سابق للمعهد العالي للموسيقى العربية، أروع مقطع من عن التخطي وتجاوز الماضي في تاريخ أم كلثوم هو مقطعها العبقري من أغنية لسه فاكر. لماذا يعتبر هذا المقطع هو الأروع في التخطي؟ وكيف أتقن المبدع عبد الوهاب ميزة التحويلة من مقام النهواند إلى البياتي؟ وما هو إيقاع فالس في الموسيقى؟
1: يعني هو في اختلاف وجهات النظر بخصوص تقبل الأغاني وتصنيفها من طبعا من شخص الآخر. طبعا لسه فاكر طبعا من الحاجات الرائعة، وأم كلثوم أبدعت فيها إبداعا ما بعده إبداع يعني. طبعا عبد الوهاب لما ينتقل من نهاوند البياتي ده شيء عادي يعني، زي واحد مليونير مثلا بيصرف 100 جنيه او 10 جنيه يعني عبد الوهاب يقدر ينتقل من البياتي للنهاوند بكل سهوله يعني. ما يعني ملك الملوك اذا وهب لا تسالنا عن السبب. الفالس هو جاي من فالسن، كلمه المانيه يعني يدور. فكانت هي عباره عن الرقصه في بلاط الأمراء والملوك، عبارة عن ميزان ثلاثي، واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة، بيرقصوا عليها ويدوروا، فسموها جاي من فالسين باللغة الألمانية يعني يدور يعني.
0: هي يعني دم تك دم تك تك يعني.
1: أيوة مزبوط يا فندم.
0: شكرا دكتور أحمد. الآن بنسمع أغنية محمد ماهر كان وده انه الدكتور احمد يسمع الاغنيه ويعلق عليها. الاغنيه اللي هي اغنيه فريد اسكندر، الفنان السوري مواليد 1943، على روض الحبيب. سمعنا يا شافي على روض الحبيب ويسمعها الدكتور احمد.

0: المستمع محمد ماهر بيقول: أسعد الله صباحكم أستاذ عبد السلام والدكتور أحمد يوسف وفريق البرنامج. عندي طلب أغنيات، طلب أغنية وطلب رأي الدكتور أحمد. أولا أطلب أغنية على روض الحبيب بصوت المطرب السوري فريد اسكندر من مواليد 1943، مرفق رابط الأغنية على اليوتيوب. وسؤالي للدكتور أحمد: بعد تقديم المطربة أصالة في حفلها الأخير في سوريا لأغنية على روض الحبيب على أنها من تراث مدينة اللاذقية، أثيرت ضجة كبيرة على أن اللحن مسروق من أغنية زوروني كل سنة مرة حرام للسيد درويش، وبسبب كون الأغنيتين لهما نفس المقام والإيقاع. أرجو معرفة رأي الدكتور أحمد يوسف في الموضوع، مع الشكر والتقدير، محمد ماهر.
1: هو الموضوع في يعني هو سيد درويش بيقول ترارا ترا، دي مسافة تالتة كبيرة، لكن الراجل قال تا تي تا. هو اللحن قريب، يعني قريب قريب، لكن ما فيش في تأثر تمام، لكن ما فيش
0: سرقة
1: موسيقية. لا لا، ما ظنش. لا يعني تراتي تراتا، الفكر مختلف. أما مسافة الستة دي موجودة في التراث المصري في الألحان الطفيليين، سبع زوائي سبع زوائي سبع زوائي جايين هي تا تا تا، فهنا مش موجود في اللحن التأثر بالشيخ سيد، ويعني ما ظنش، ما أعتقدش.
0: شكرا دكتور أحمد. الآن إلى الملحن محمد فوزي في ذكرى.
1: طبعا محمد فوزي يعني أشهر من نار على العالم. هو اتولد في كفر أبو جندي في طنطا، انتقل للإقامة في حي في عشان يدرس موسيقى، يعني يتعلم على يد شرطي في وسافر مصر واشتغل مع بديع مصابني وفرقة فاطمة رشدي ويوسف وهبي استعان بيه في سيف الجلاد. هو أول واحد صنع مصنع الاسطوانات، ولكن طبعا كان في عمل غلطة ان هو استعان بشركة فيليبس، عشان لما كان بينتج افلام واسطوانات، لكن لما جه صنع قالوا لازم يبقى في عندك سجل صناعي، فاستعان بشركة فيليبس وجاب ممول عربي. فطبعا لما حصل التأميم اعتبر ان الجزء شركة فيليبس دي شركة مساهمة مع محمد صبحي، فحصل تأميم يعني، لكن ما كانش مقصود ان هو يتعمل له تأميم. والشركة انضمت يعني للدولة، سمت في بعض مصرفون، اشتر بتلحين أغاني الأطفال. النهاردة هنسمع له لحن هيمزج بيه ما بين الميزان الثلاثي والثنائي، ومأمدو ومجير وحجاز كار ونكريز. أيوة. بكل بساطة وكل سهولة، يعني بينتقل بسلاسة غير عادية. يعني فيلم فاعل خير سنة 53 اسمه روحي وروحك من زمان عايشين سوا.

ضحت ويا لم ربنا هو الشاهد حبنا ولو أمر يلطف بنا

حلم الهوى ووقعنا في النار والجوى، صحينا من حلم الهوى ووقعنا في النار والجوى، والقلب من الدمع ارتوى.

0: روحك من زمان عايشين سوا واللي رماني على الهوى اسمه الهوى اسمه الهوى اسمه الهوى اللي بيتنقل ما بين الثلاثي والثنائي بشكل فطري لأنه لو حسبه موسيقيا مش هيطلع بالشكل.
1: شكرا دكتور أحمد. في سؤال من سعاد حتى لا أنسى أو قبل أن أنسى سؤال سعاد من الكويت تقول صباح الخير دكتور. تقول يا خوفي بعده لا يطول المطرب فريد الأطرش كاتب الأغنية الشاعر الصعيدي محمد يوسف هل هو صعيدي ولا إذا اسمه وهل هو موجود على قيد الحياة؟
0: لا أنا ما أعرفش بس ما أظنش إن هو محمد يوسف يعني ما أظنش يعني هو يخوف بعضه يقول لا ما أعرفش
1: شكرا
0: مين يعني هنبص برضو كده ونشوف
1: هنشوف إن شاء الله. في في سؤال أو في من مين عشان يا ريت التوقيع أبو سعد من الرياض بيقول السلام عليكم بسأل الدكتور عن آلة البان أو الناي الروماني واستخدامه في الموسيقى الكلاسيكية.
0: البان فلوت آلة عبارة عن مزامير أو أنابيب بمقاسات مختلفة متدرجة بتدي الصوت زي الفلوت زي الفلوت لكن بصوتها قوي فهي آلة استخدم في الموسيقى الأوروبية يعني.
1: نعم.
0: واستخدمت في الموسيقى العربية في بعض الأعمال يعني كان في عازف اسمه محمد صبري أظن كان صديقنا واستخدمت في حاجات لعماد الشاروني وكده لكن ملهاش عمل كتير في الموسيقى العربية
1: يعني. شكرا دكتور. والمستمع كريم مبارك المهندي انت طلبت ابو بكر سالم، ابو بكر سالم موجود في حلقة اليوم يا ابا فهد، ممكن تغير الطلب لو تكرمت ولك الشكر الجزيل. ونسمع الان البسطجية اشتكوا لرجاء عبده اللي طلبتها فاطمة لهيبي.

0: العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. وصلنا إلى وديع صافي في ذكراه. أتفضل يا دكتور.
1: يا هو بعد لو يطول دي مأمون الشناوي.
0: مأمون الشناوي، ما المستمع الكريم مازن برضو أرسل يقول، هي مازن أرسل يقول يخوف بعد لو يطول، هي لمأمون الشناوي صح. شكرا يا دكتور.
1: وديع صافي طبعا كان حنجرة نادرة الوجود، ومن العجيب أنه كان مروني، ولكن الأداء المقرأن في صوته عجيب جدا. يعني هو أولي طبعا لأسرة متواضعة جدا، ودخل المدرسة واشتغل في المنشد في الجوقة بتاعتها، توقف عن الدراسة علشان يساعد والده. يعني كان، لكن طبعا بعد كده اشتهر وبقى فنان. النهاردة نسمع له حاجة من ألحان فريد الأطرش، على الله تعود على الله يا ضايع في ديار الله. كلمات مشيل طعمه.

لالالو يا ضايع فيني يا رالو، من بعدك انت يا غايب، مالي احباب غير الله. من بعدك انت يا غايب، ماليش احباب غير الله، مالي احباب غير الله. اللي مرمرت زماني كانك بطلت هواني، اللي مرمرت زماني كانك بطلت هواني. ارجع يا حبيبي من تاني، ارجع يا حبيبي.

الله حجمني دموعي تسقيني، نشفت دموعي ايه والله نشفت دموعي دموعي.

0: أحب بغير الله.
1: الله، شكرا دكتور، شكرا جزيلا.
0: نعم.
1: ونسمع طلب أبو سعد من الرياض، طلب زمان كانت لنا أيام أبو بكر سالم.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. أهلا وسهلا بك يا دكتور. وانتقلنا أو وصلنا الآن إلى فايدة كامل في ذكرها.
1: فايدة كامل كانت سياسية وكانت فنانة كبيرة ممثلة عن دائرة الخليفة بالقاهرة، توقفت عن الغناء بعد زواجها من وزير الداخلية. وهي طبعا أخت الموسيقار عبد الرحمن الخطيب وسليمان جميل وسليمان فتح الله ومطربة الأوبرا أميرة كامل، عائلة يعني كبيرة في الفن يعني.
0: طب
1: اشتغلت
0: سليمان
1: في العمل السياسي
0: نجيب،
1: وأصبحت
0: سليمان
1: نائبة.
0: الأخوة اثنين، سليمان وسليمان أخو أشقاء ولا واحد بس شقيق؟
1: سليمان فتح الله وسليمان جميل، هي الأسرة كان يعني أسماءها
0: فنية.
1: كان كل واحد في الفترة دي يبقى له اسم مختلف عن أخوه، يعني نلاقي مثلا أحمد جلال وعباس كامل وحسين فوزول، ثلاثة إخوة، عبد الرحمن الخطيب وسليمان جميل وأميرة كامل، دول إخوات كل واحد فيهم اسم، محمد
0: زي
1: فوزي
0: هو ده سلطان
1: وهدى
0: محمد
1: سلطان.
0: فوزي.
1: هي أول ما طلعت كان ليها أغنية شهيرة كانت يعني حديث الساعة، وكانت تذاع ليل نهار عن السمر، يعني أكتر حاجة بتغزلوا فيها في مصر هنا عن السمر، أغنية اسمها يا واد يا سمارة. يا واد يا سمارة، يا واد يا سمارة، يا فايد دموعي من خلال

يا شطار يا واد يا سمار يا واد يا واد يا سمار تعدي عليا ما تسأل عليا وعلى عينك يا خاين ترد التحية ولا احلف خصمك يا واد يا سمارة ولا انطقش اسمك يا واد يا سمارة واشوفك سامحك وانسى اللي بيا.

يا واد يا واد يا سمارة، يا واد يا سمارة، يا واد يا سمارة، لقيتني لحيرتي ونار وظنوني، بيخاصم مصالح يا ناس فهموني، بيخاصم مصالحك يا واد يا سمارة، وغلطة لسامحك يا واد يا سمارة، وترجع تنور حياتي وعيوني يا واد يا سمارة. كفاية كفاية كفاية شطارة، قول يا سمارة كفاية شطارة، يا واد يا واد يا سمارة، يا قاسي يا ناسي عهود الغرام، كفاية معاتبة وحشنا الكلام، وإيه اللي نبنى يا واد يا سمارة، هيدبل شبابنا يا واد يا سمارة، وحيروح علينا في ذل وخصام يا واد يا سمارة. كفاية كفاية كفاية شطارة، وأقول يا سمارة كفاية شطارة، يا واد يا واد يا سمارة، يا واد يا سمارة، يا واد يا سمارة، يا فايد دموع.

0: الله الله. المستمع الكريم راشد إبراهيم طلب أحلام الزهور وكاتب هي لنجاح سلام. أحلام الزهور مش لنجاح سلام، أحلام الزهور لفايدة كامل. بما أنه سمعنا الدكتور فايدة كامل فخلاص ما فيش فايدة كامل يا راشد إبراهيم. عقابا لك، لأنه أحلام الزهور والبحث كان جاريا في نبحث عنها، أنت كاتب لنجاح سلام، هي مش لنجاح سلام، تبين أنها أحلام الزهور لفايدة كامل. طيب نعود للدكتور أحمد يوسف على أساس في لسه مواضيع. الشاعر أحمد خميس في ذكرى رحمة الله عليه.
1: الشاعر أحمد خميس ينطبق عليه المثل سبع صنايع
0: والبخت ضايع،
1: لكن البخت زاهر زاهر ومنير. يعني الراجل كان ممثل ومذيع وشاعر. طبعا هو له دعوة هنا في له قصيدة جميلة بيدعو فيه إلى الثقافة العربية وأن ننهض بها وأن نسترجعها. ففريد له قصيدة جميلة: دع الفجر هيا رجال الغد وهبوا فإن

0: فهيا بنا أعيدوا لنا رؤى مجدنا وهبوا فإنا على موعد.
1: الله.
0: على موعد نحن.

0: مواعيدنا.
1: الله. دكتور، في معانا موضوع 2 3 4 5، وأنا معاي وقت 10 دقائق، فبتختار أي المواضيع. في الشاعر أحمد عبد المجيد في ذكراه، وفي من التراث المصري، وفي مصطلح موسيقي مرفق، وفي أمثال موسيقية، وفي بالنوادر الأغاني لأبي فرج الأصفهاني.
0: نختار حاجة واحدة؟ طيب نختار مثلا نوادر الأصفهاني
1: طيب، هو بتاخذ عشر
0: ولا
1: دقائق
0: إيه زي ما تحب.
1: لا، في حاجتين ممكن تختارهم أساس بوصلونا 10 دقائق لختام الحلقة.
0: طيب
1: في عندك الشاعر
0: نختار
1: أحمد
0: من
1: عبد
0: التراث
1: المجيد،
0: المصري.
1: من التراث المصري، وأمثال موسيقية أو مصطلح موسيقي.
0: طيب نقول أحمد عبد المجيد، نقول
1: طيب
0: الشاعر أحمد عبد المجيد كان سفير مصر في تركيا وفي
1: نعم.
0: لبنان، وكان شاعرا وأديبا أيضا. له طبعا أغنية لها قصة، ما عاد حبيبي. الناس تقول لك ما عاد يعني لم يعد، وهي تقول لك ما عاد الميعاد يعني.
1: ميعاد.
0: وتاريخ اليوم السبت فات والحد فات وبعد بكرة يوم الثلاث، تبقى إزاي يعني؟ السبت فات والحد فات وبعده المفروض يبقى بكرة الثلاث،
1: الثلاث صح.
0: فكان طلع الأحد بالليل يعني.

0: مصري، واحد زعلان ومش عايز ايه يصطلح مع صاحبه، فبيقول له وصفة معاك، وصفة معاك، وصفة معاك، مش ممكن اجيلك وصفة معاك. كل الناس قالوا لي بيع شريتك، وضحكت عليا بعشريتك، وتعبت قلبي بعشرتك، مش ممكن اجيلك وصفة معاك، وصفة معاك، وصفة معاك، مش ممكن اجيلك وصفة معاك. مهما اديتك تقول لي ما شوية، ده انت عارف غيري وما شوية، لكن احنا قلوبنا مشوية، ومش ممكن اجيلك وصفة معاك، وصفة معاك، وصفة معاك، مش ممكن اجيلك وصفة معاك. اقول لك هودني لمراضي، انا ما احملش الامارة دي، ربك خلقني لمرضي، ومش ممكن اجيلك وصفة معاك، وصفة معاك، وصفة معاك، مش ممكن اجيلك وصفة معاك. انا خدتك معايا في يميني، ما ورتنيش راحة في يوميني، وحلفت لنفذ يميني، ومش ممكن اجيلك وصفة معاك. الاخر
1: طيب، معانا دقائق ممكن نسمع المستمعين مصطلح موسيقي سماعي.

0: نكتفي بهذا القدر من السماع حتى يحدثنا عنه الدكتور أحمد.
1: هو قالب موسيقي عبارة عن 4 حركات، الحركة الأولى مقدمة لا تعود مرة أخرى، ثم الحركة الثانية تسليمة وتعاد بعد كل فقرة، والحركة الأخيرة تبقى في ميزان مختلف، هي السماع كله في وزن السماع الثقيل 10-8، لكن الحركة الأخيرة بتبقى ميزان ثلاثي أو ثنائي مركب أو آخري أو ميزان شاذ بيبقى 5-8 أو 7-8 عند بعض الموسيقيين يعني. فهنا السماع اللي سمعناه ده بتاع عبد الوهاب ذكر في الفيلم دموع الحب، أن موسيقى وألحان عبد الوهاب وقدم في الفيلم، لكن في ناس بيقولوا أنه هو عزيز صادق، ما عندهمش برضو أدلة. الدليل الوحيد اللي عندنا هو عبد الوهاب في فيلم دموع الحب، وهو غنائي يعني، هو اللي ألفه مش موسيقي، اللي ألفه واحد مغني اللي هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ترا ترا را را را را را را را را را را را را را. ده شغل غنى يعني، هنا الحركات دي غنائية وليست حركات موسيقية.
0: نعم. طيب، في أمثال موسيقية، بقي دقيقتان 3 دقائق، تفضل.
1: في مثل موسيقي اسمه عندنا في مصر اسمه اللي دفع زمر. المثل ده واحد كان الراجل رايح السوق وهو ماشي، ابنه اداله قرش فقال له هات لي معاك زمارة يا بابا، فقال له حاضر. المهم راح السوق الراجل ونسي موضوع الزمارة خالص، هو حط ايده في جيبه فافتكر

0: القرش ده بتاع ابني. فجاب له زمارة، فكان ابنه التاني بيقول لي يا بابا ما جبتليش زمارة ليه؟ قال له يا ابني اللي دفع زمر. فده مثل مرتبط بالموسيقى، اللي هو اللي دفع زمر لأنه هو نسي ما يجيب لابنه التاني.
1: على فكرة في بلاد الشام زمر بنيك، زمر بنيك هذا كان تاجر يذهب من فلسطين إلى بلاد الشام ويعود بالبضائع وبيعها، فجاره هو رايح الشام قال له الله يخليك وانت في الشام جيب زمارة لابني يعني، فقال إن شاء الله، راح وغاب ورجع فسأل وين زمار، قال والله انشغلت وكان في ظروف كان بي مهم. المرة الثانية بده يسافر نفس الشيء يجيب لابن زمارة، قال له إن شاء الله، راح ورجع نفس الشيء وين زمارة، والله انشغلت ما فيش من. ثالث مرة أعطاه الفلوس وقال له هاي الفلوس وجيب لابن زمارة، قال له ها الحين زمر ابنيك. فهي فراحت مثلا يعني زمر ابنيك ادفع علشان عشان ابنك يزمر. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا دكتور أحمد، الحديث معك ممتع ولا يمل أبدا، ونلقاك إن شاء الله في حلقات قادمة في برنامج طربيات اللي بنستناك، يعني المستمعون بيستنوك وأنا في مقدمتهم. أهلا وسهلا بك،
0: بارك الله فيك يا فندم،
1: ونلقاك على خير
0: تواضعنا والله.
1: شكرا يا دكتور، ونلقاك في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك. شكرا. ورانا راجع بالساعه علشان اعاقب راشد ابراهيم، خلينا راشد عبيد يعني يدوخ وهو يدور عليه ويقول لي يقنعني، يقول لي ما فيش احلام الزهور لنجاح سلام، ما فيش، اقول لا في، تاكد، لا تاكد، وكله بسبب راشد ابراهيم، راشد وراشد. وصلنا للختام، الختام اليوم أغنية إسحاق الحارثي من عمان. إسحاق الحارثي طلب أغنية يا عيبة لأحمد قاسم، وأحمد قاسم فنان يمني كبير رحمة الله عليه، توفي في حادث سيارة وهو في طريقه من عدن أو إلى عدن لا أذكر، لكن كان في السيارة رحمة الله عليه، وهو فنان متأثر جدا بفريد الأطرش، حتى في العزف، عزف العود، ودرس في القاهرة وشارك في فيلم، أحد الأفلام السينمائية أبيض وأسود أعتقد شارك فيه. نسمع إذن أحمد قاسم اللي طلبه إسحاق الحارثي في أغنية يا عيبة، وإن شاء الله يعني تستمتعوا. نترككم مع هذه الأغنية على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات شافي الهاجري، شكرا يا شافي، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفرد جناح الفرحة ونعانق ونصافح مسامعكم بكل محبة، وحياكم ويانا في هذه الرحلة عمر العيسى وروضة إبراهيم آمر تدلل. شنو؟ صح، صوت صوتي.

نقول مساء الخير لكل اللي يسمعنا في كل مكان. اليوم الخميس والجو خميسي وبراد وهوى كشكش. عمر العيسى ويانا بيولع الجو مع اختياراتكم، وراح نقول للكل حياكم على 440-30,000 ومرحبا بكم على تطبيق إكس. عامر تدلل اللي تبيحنا لبيه.

مساء الخير على كل الاختيارات والطلبات، حياكم الله. نبدأ ونقول سلام هالعمان، مرحبا أبو لورا، ويبي ويانا نوال، القلب يفداك، وعيسى يبي ويانا الصدفة يارا، أما علي وجداد يبي عيسى الكبيسي المسافة. حياكم من قطر وخارج قطر، حي الله النشامة، هلا بالأردن وهلا ناجح، غير الاختيار وغير الفنان أبو ناصر، أبشر سعد الفهد، قلبي يلي لواه من جلساتنا الحلوة حلت دنياك، وأيضا أبو محمد من اليمن حياك الله.

لنا وحياكم في آمر تدلل، وأنا خاطري حمد الخزينة اختيار إبراهيم محسون. شكرا لك، ورجعنا لاختياراتكم على 440-30,000، وأيضا رجعنا لكم على الواتساب أبو محمد. إن شاء الله نلبي اختيارك للفنان سعدون جابر.

0: كثير اللي يطلبها هو جلسات صوت الخليج. أبو محمد يلا وياك نستمتع مع رائعة الفنان سعدون جابر لو ولو ولو
1: عن جلسات
0: شوف قلبي سوى. شكرا لك، حياكم الله. أبو سعيد البدري أبشر علي عبد الكريم، أشكته موجود.

الحب لكم كله، يا عساكم دوم مستأنسين معانا، وحياكم آمر تدلل. حلوة الأغاني اللي ما شاء الله قاعدين تختارونها، فيها القديم والجديد، وفيها اختيارات غنائية لعمالقة الفن الخليجي والعربي. نرجع بالذاكرة ليارا وغنيتها صدفة، ومن بين كل الناس شكرا لك يا عيسى. الصدفة تلعب دور كبير في حياتنا، وأكيد نتمنى للكل أحلى وأجمل صدفة.

ما شاء الله أبو راشد يقول يعني هو الصراحة لو بغيت تحيرة خيرة يقول مشكورة وتريدين الصدق. أنت تعرف من غناهم عمر؟ زين هالتحدي ها أبو راشد، أبشر عمر بسمعك الاختيار. يلا الحين نروح ونسمع السلطنة والدندنة، هذا الاختيار للفنان القدير علي عبد الكريم عشقته. شكرا لك يا أبو سعيد البدري.

مع الجو الجلسة والجو الشعبي ناخذكم لأغنية عراقية طربية لفؤاد سالم، وهي من ألحانه وكلماته لكن أعادتها صوت الخليج بأصوات شبابية زيد الحبيب، محمد الفارس، سيف النبيل ومهند نوري، فهد نوري. مشكورة.

أغنية فيها عتب وفيها ملامة، طبعا الإحساس فيها عالي لما نسمعها بالأغنية الأصلية، وهني أيضا لها إحساسها، ويمكن مؤلم أن الإنسان يكون راسم أحلام ويتمنى أن يكون مع اللي يحبه وفي الأخير كل شيء ينهدم. ونكمل العتب والونة مع هذا الاختيار الراقي اللي تم اختياره للفنان سعد الفهد، وأغنية جميلة أعادها، قلبي اللي لواها من الصواديف لاوي، اختيار بناصر من قطر. ومن يلوم من يلوم ملوم فارق.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لا شكر على واجب يا ناجح. أنت أيضا ذوقك راقي، تسلم لنا يا راقي. ونسمع معاكم العربي والعراقي والخليجي واللي تبون، خلكم ويانا ومرحبا بكم وين ما تكونون. نسافر عمان ونسمع بولورا من مسقط، رائعة نوال القلب يفتاك. حياكم ويانا وشكرا لكم وين ما كنتوا. علي موسى، إن شاء الله نرجع لاختيارك رحمة رياض.

تحية وإهداء إلى سامي المحروقي من سلطنة عمان. الاختيار موجود بصوت الفنان عبود خواجة من بعد مزح ولعب أهو صار حبك صحيح.

استكثرك وقتي علي وغدابك، عادت زماني كل ما طاب هوت، ليت الذي وداك يا زين جابك، تشوف عقبك كيف الايام سوت، شرق مشيت وغرب وقتي مشابك، والقلب ما له لايم انديك لون، عقب الهنابك ذاك لوعت عذابك، تلون الدنيا ولا تلون، طويت لي طيّل ورق في كتابك، طويت لي طيّل ورق في كتابك، حتى معاليق الحشالك تطول، اشتقت لأيام الهوى في جنابك، يوم الشموع بليل الأحباب ضوّل، واشتقت أقول لهاتفك مرحبا، واشتقت لغيوبك.

أغانيكم. أغانيكم.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ماني أنا، وللأمانة ماني قد الشوك، عالق بصدمة غيابك عاجز من أفوك. ممكن أتعود علي شيء بس على فرقك، أنت شرط الراحة الأول وانت عز مخلوق. ولو غيابك ما هو بيدي وكنت ما تلام، قلبي ما يفهم كلامي وما فهمت الأيام. لما حلمي يصير واقع من فرحنا نطير، بس صعبة لما واقع يرجع الأحلام. اشتياكي لك حكمني وحكم طاغي حيل، لا معيشني نام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أربعاء مليء بكل ما هو طيب وخير ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. ضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. أهلا وسهلا بك يا دكتور.
1: أهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير.
0: كيف أصبحت؟ صباح النور. كيف أصبحت؟ إن شاء الله خير وعافية.
1: الحمد لله، بارك الله فيك يا فندم.
0: طيب، جميل أن نستهل بالشعر في قبل ما ننشغل، يعني علي خاطر النجادي أرسل أبياتا لصبح ياسين، شاعر صبح ياسين، بيقول: وقفت على باب الأحبة باكيا، فقد بات من في القلب يا قلب نائيا، لمست غبار البيت ثم شممته، فما زال من ريح الأحبة زاكيا، سمعت وراء السور شهقة وردة ونهدة عصفور يصيح مناديا، تنهد باب الدار حين لمسته، ومال نخيل البيت يهمس راجيا، أنادي وما في البيت إلا عناكب وأطياف أشباح تحوم ورائيا، على هوجة الغربان فرت يمامتي، فبات حمام الأيك يبكي لحاليا، وكنت إذا ما مر طير مهاجر أحمله العتبى لمن بات ناسيا، فكم كان صدري للحبيب وسادة، وكم كان حضني للأنين مداوية، كتبت على الجدران بعض قصائدي لعل خيالا منه في البيت باقيا، وقلت لها: يا دار جئتك عاتبا، فقد سافر الأحباب دون وداعيا، إلى أين ساروا؟ والليالي مطيرة، إلى أين فروا؟ حاملين فؤاديا، فأجهش ينظر لي وكفكف قائلا: هو البحر يا ويلاه ضم الغواليا، فما بحر، فيا بحر، هل بللت شعر حبيبتي؟ وهل جسمها الدري يرجف طافيا؟ أعند شباب العمر ندفن حلمنا ونهجر أوطانا ونرجو المنافيا؟ فيا ليتني طير يفر مغربا، ولكن سيف البعد قص جناحيا، فهل تشرب الأيام نبع مدامعي فيرجع أحبابي ويصفو زمانيا؟ شكرا يا علي خاطر النجادي، تحية لك وللشاعر. ونسمع أغنية الاستهلال محمد رشيد الفنان القطري الكبير الراحل رحمة الله عليه، وبصراحة

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. حياك الله يا دكتور أحمد.
1: بارك الله فيك يا فندم.
0: كيف أصبحت إن شاء الله بخير؟
1: الحمد لله يا فندم، بارك الله فيك.
0: نبدأ بالشاعر أمير الشعراء أحمد شوقي في ذكرى.
1: هو أحمد شوقي ولد سنة 1870، ولكن كتب في السجلات 1868 علشان يحق له دخول مدرسة الحقوق. نشأ في بيت الخديوي إسماعيل، وكانت أمه من أصول كوية، وكانت جدته وصيفة في القصر. دخل كتاب ودخل مدرسة المبتليان ونبخ فيها لدرجة أنه كوفئ بإعفاءه من المصروفات، وسافر دخل مدرسة الحقوق وسافر على نفقة الخديوي توفيق فرنسا، وهناك تفتحت عيناه على الثقافة الأوروبية والمسرحيات العالمية. لما عاد لمصر وقف في صف الخديوي عباس حلمي ضد الإنجليز، فتم نفيه إلى إسبانيا، وهناك اطلع على أصول الثقافة العربية وتاريخها، وعمل معارضات شعرية، مثلا عمل ابن زيدون أضحى التلائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب القيانة تجافينا، عمل عليها حط لها أشباه عوادينا، نأسى لوديك أم تشجع لوادينا، وعمل معارضة على ريمون على القاع بين الباني والعالمي، أحل سف قدمي في الأشهر الحرمي على أم من تذكر جيران بزي سلمي
0: للشيخ الإمام البصيري صح
1: البصيري. بسبب سنة 27 أبويع أميرا للشعر، وقال حافظ إبراهيم في تلك المناسبة: أمير القوافي قد أتيت مبايعا، وهذه وفود الشرق قد بايعت معي. غنى له عبد الوهاب: يا جرة الوادي ومجن الليل وتلفات وجبل التواز وردة الروح يشرع عن وراء دجلة، وغيرها. وأم كلثوم طبعا عمل له كمان شعر عامي، يعني عبد الوهاب عمل خلى أحمد شوقي يكتب له شعر عامي زي في الليل لما خلي شبكتي قلبي عين بلبل حيران، وغنى أم كلثوم غنت له سلو قلبي ونهج البردة ولد الودى. النهارده احنا

أسف فيك عشنا زمنا ورعينا غنم الأهل معا وحدونا الشمس في مغربها

لم تزل ليلى بعيني طفلة لم تزد عن أمس إلا إصبات ما لأحبارك الصمت

0: جيتك رجعت الصبا فأبت أيامه أن ترجع قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضع.
1: الله الله، شكرا يا دكتور، شكرا. لو مش عارف العود، لو ابتعدت شوي عن المايك يمكن، لانه في تقطيع صوت العود او بعيد صوت العود، لا ادري كيف. يمكن ابو الوليد حبيبنا خطاب بيشوف
0: المساله. اقرب شويه،
1: مش عارف، انا حاسس العود يا اما مكتوم او في تقطيع. نجرب يعني، نجرب نقرب او نبعد، بحيث انه جميل. شكرا دكتور احمد. اذا احمد شوقي، والدته من اصل كردي كما ذكرت ولا انا؟
0: نعم يا فندم.
1: ايوه،
0: وكردي وشراكسه يعني.
1: ووالده مصري،
0: كان في ال كان ضابط، و الاصل الجدة كردية من، وفي برضه جزء يعني شركسي. يعني مش محسومه قوي الحكايه
1: هي من منطقه القوقاز او
0: نعم.
1: شكرا دكتور احمد. وخلينا نسمع جوزيف صقر في انا اللي عليك مشتاق، طلبها ابو هيثم من مسقط.
2: أنا اللي عليكي مشتاق، مش غيري مشتاق ليكي.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، أحمد الحديثي بيقول المفروض يقول أنا اللي إليك مشتاق وليس أنا اللي عليك مشتاق. صح، معك حق، لكن يعني معلش احنا في أجواء يعني اللغة تعاني، والله يعين، الله يصلح الأحوال. بس ضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. حياك الله دكتور أحمد. وننتقل الآن للشيخ سلام حجازي. الشيخ سلام حجازي في ذكراه.
1: حجازي رائد من رواد المسرح الغنائي في مصر، ولد في 1852 في رأس حي التين بالإسكندرية، ونشأ نشأة دينية، حفظ القرآن وبدأ مقرئ، بدأ يشتغل مقرئ ثم منشد في الفرق الصوفية، وكان يؤذن في المساجد وخصوصا المسجد الأباصيري بالإسكندرية، وعمل على تخت، وأقنعه بعض الأصدقاء أنه هو يمثل، فتردد أولا ثم انضم لفرق سليمان قرداحي والحداد وإسكندر فرح وجورج أبيض، وقدم أعمالا من التراث العالمي المترجم، أدها بشكل جذاب، وانفصل عن الفرقة وعمل فرقة خاصة قدم فيها حاجات ذات طابع عربي، هارون الرشيد وليلى والقضاء والقدر وشهداء الغرام وأبو الحسن وعلي نور الدين وخليف إلى آخره. يعني أصيب بالشلل، وعدلت المسرحيات لتناسب هذا الوضع إلى أن توفي عام 1917. النهاردة هنسمع له لحن في معارضة ما بين لحن الحياة والموت.
0: بس اللحن الأولاني، اسمح لي دكتور أحمد، قلت تم تعديل الأشياء بعد ما أصيب بالشلل، ما هي الأشياء اللي تم تعديلها؟
1: يعني اتعمل له كرسي على المسرح، واتعدلت بعض النصوص علشان تناسب هذا الوضع. يعني لما كان بيطلع في دور حد يتقال إنه هو قاعد الناس تجيله بدل ما يروح هو، فكل حاجة تعدل زي إسماعيل ياسين في أواخر أيامه يعني.
0: شكرا دكتور، تفضل.
1: فهنا هنسمع له لحن الموت ولحن الحياة. ولحن الموت هنا بيتقال بشكل استكاتو متقطع. أما لحن الحياة يعني لأنه طبعا لغة تهديد، أما اللحن الدال على الخير والسلام، لحن الحياة استخدام الليجاتو المترابط.
0: إذا استكاتو ليجاتو، يعني هذه كلمات إيطالية صح؟
1: إيطالية، استكاتو متقطع. بم بم بم بم بم، أما الليجاتو تي را را را، يعني مترابط. يعني هنا بيقول لحن الموت، نحن رمز الهول وال،
0: الصوت

0: هوله. فهنا اللحنين في تعارض، نفس المقام الموسيقي ولكن في تعديل، ده يناسب لحن الحياة. دول بيقولوا نحن رمز الهول والموت الزؤام، ودول بيقولوا نحن البشرى ورمز للنجاة إلى آخره.
1: نعم، شكرا دكتور أحمد. خلينا نسمع طلب أم حمد. أم حمد طلبت وردة الجزائرية على ذوقنا، فاخترت أنا هذه الأغنية، يمكن آخر أغاني وردة رحمة الله عليها، أغنية أيام. إن شاء الله أم حمد تكون متابعة.

0: التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة دكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. حياك الله يا دكتور أحمد ومنورنا والله. في نذهب الآن إلى
1: الله يبارك فيك يا فندم،
0: في إلى عز الدين حسني، والد سعاد حسني ونجاة وأخو سعاد حسني، في ذكرى عز الدين حسني.
1: هو توفي 18 أكتوبر 2013 وتولد سنة 27 في يونيو. نشأ في جو عائلي مغرم بالفن، هم 16 ولد يعني. كان الأب متجوز مرتين ومخلف 16، وهو الأكبر، هو الأكبر طبعا. الجو البيت كان هو الخطاط، وكان ملتقى الفنانين والأدباء منهم كامل الخلعي وزكريا أحمد، ودرس العود والكمانجا والعود والجيتار والبيانو، ودخل المعهد وله كتاب في الموسيقى عن الكمانجا حلو جدا.
0: هو هذا عز الدين حسني، أخو سعاد ونجاة.
1: أيوة يا فندم، أخو سعاد ونجاة هم أشقاء من والدته. وطبعا لحن لنجاة أكتر ألحانه، يا رب الكون أمني ما زلت أواه، على طرف جناحك يا حمام، النسمة تحكي لشادية، شهر زاد أن الأوان، وعاد المأمون عمل له المجد لواك، إلى آخره. هو اللي ظهر في الفيلم بتاع صغيرة على الحب، اللي قاعد على البيانو كان هو. النهاردة هنسمع له على طرف جناحك يا حمام لنجاة. على طرف جناحك، على طرف جناحك يا حمام، أكتب لك مكتوبي واملأ أشواقي وسلامي توصلها لمحبوبي. على طرف جناحك يا حمامي حربط لك مكتوبي واملأ أشواقي وسلامي توصلها لمحبوبي، وأحلف له

اشتاق له بين ده النوم من بعد نعيش الأحلام وحنيني لحبيبي على طرف جناحك يا حمامي أربط لك مكتوبي كل أشواقي وسلامي توصلها لمحبوبي بدعي لك توصل بسلام من قلبي بدعي لك يسلم لي جناحك يا حمام ويدوم لي نجميلك أنا لا حنام ولا نوم هيجيني طول ما هو غالي كده عند عيني قلبي اشتاق له وبينده له قلبي اشتاق له وبينده له من بعد أنا عايش الأحلام وحنيني لحبيبي طرف جناحك يا حمام أضبط لك مكتوبي كل أشواقي وسلامي توصلها لمحبوبي بالليل السهرة عد نجومه

0: عن بالي شو عن بالي قلبي اشتاق له وبيندهله قلبي اشتاق له وبيندهله من بعد انا عايش الاحلام وحنيني لحبيبي على طرف جناحك يا حمام اربط لك مكتوبي لا اشواقي وسلام توصلها لمحبوبي.
1: الله، شكرا للدكتور احمد، شكرا جزيلا. في المستمع الكريم محمد حسن بيقول، اعتقد هو بيرد على ما قاله المستمع الكريم احمد الحديثي قال المفروض يقول انا اللي اليك مشتاق وليس انا اللي عليك مشتاق. محمد حسن بيقول ابو احمد يمكن للشاعر مغزى في هذه القصيده، ليس مغزى ولا شيء، يعني هو استخدام للحروف، استخدام وما يعني مثلا أخاف عليك، صح، أخاف عليك، ما ينفعش أقول أخاف إليك، أخاف عليك لأني أخاف عليك من شيء خارجي عني، لكن أشتاق إليك هذا شيء من داخلي. فيعني هذا مش يعني قصد مش مفهوم من الشعر، عرفت علي؟ إن شاء الله أكون أجبت بما يعني يرضي اللغة. ونسمع سعاد في طلبة أغنية يا ويلي من حبه لأصح ما للدكتور أحمد يوسف، لغوي، رجل لغوي، ليس موسيقي فقط، والموسيقى لغة واللغة موسيقى. أنا آسف يا دكتور، تكلمت وأنت موجود، تفضل.
0: العفو يا فندم، العفو.
1: لأنه المستمع يعني الكريم بيقول
0: الوظيفة بتاعت الحروف تختلف، يعني من وإلى وعن وعلى، يعني لها وظيفة أساسية ووظائف فرعية.
1: فهو الاستخدام، كيف تستخدم أو كيف نستخدم الأحرف والمفردات، وهذه يعني يجب أن ننتبه لذلك، ومن غير الملم باللغة بالشكل الكافي يعني ممكن يحط حرف مكان حرف، ممكن يحط كلمة مكان كلمة دون أن يقصد يعني. شكرا دكتور أحمد. وسعاد طلبت يا ويلي من حبه لفريد الأطرش، إن شاء الله سعاد تكون متابعة.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة دكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. أهلا وسهلا بك يا دكتور أحمد. وطبعا المعهد العالي للموسيقى العربية هو يعني تربى على يديك، أكيد لا يستطيع الاستغناء عنك.
1: الحمد لله يا فندم.
0: في وصلنا ل من روحانيات الألحان في ذكرى الملحن فؤاد حلمي. على فكرة بيتكرر اسم فؤاد حلمي كثيرا، وبيتكرر اسم أحمد حلمي، وفي ناس بتخربط ما بين الاسمين.
1: لا، فؤاد حلمي كان ملحن كبير وعازف جميل ومغني حلو، وهو اللي علم محمد الموجي الموسيقى. لما كان الموجي بيجي مصر هنا ينزل عند صديقه فؤاد حلمي، كان في معهد فؤاد. هو دخل معهد فؤاد ودرس، كان زميل فايدة كامل قبل ما تروح معهد الموسيقى المسرحية، وكان زميل كارم محمود ومحمد فوزي، وتخرج من المعهد وتعامل وعمل موجه في موجه موسيقى في القاهرة. طبعا هو كملحن استمر يلحن، ولحن عبد الحليم صحبة الورد، وفايز أحمد بتسأل ليه عليا، ونجاة عمل لها يا راضية بالحب، وقائد الشموع، نسمة الصباح. هنستمع له النهاردة اللحن ديني.
0: طب ليش كان مغمورا فؤاد حلمي؟ يعني لم يأخذ نصيب يكفي من الشهرة،
1: يعني ما لحنش لعبد الحليم في الأفلام، ولا لحن لأم كلثوم، ولحن لعبد الحليم في الفترة الأولى.
0: في البداية،
1: لكن هو ده السبب.
0: اتفضل.
1: بس هو كان معروف، يعني هو كان في النقابة، كنا نروح، يعني كان في النقابة، كان عضو بارز في لجان الامتحانات.
0: تفضل دكتور.
1: أطيعك في الأوان

دو قرب وشقايا رجايا يا كريم تقبل دعايا وتمحي بالتقى كرب وشقايا طلبت

وعد ازاي فضيلك يا إلهي، أطيعك في الأوامر والنواهي. وعد ازاي فضيلك يا إلهي،

0: وعد ازاي فضيلك يا إلهي، وطيعك الأوامر والنواهي. وعد ازاي فضيلك يا إلهي، وطيعك في الأوامر والنواهي. وعد ازاي فضيلك يا إلهي.
1: دكتور، سؤال يعني خطر ببالي، أي الملحنين استطاع أن نجح في استخدام المقامات في الألحان الدينية، نجح أكثر من غيره؟
0: يعني هو السنباطي في سلو قلبي، وربي سبحانك في أعلى علاك، وأبو عظيم عبد الحق، والشيخ شهد مكاوي، كل اللي كانوا في الأزهر وكل اللي كانوا في الكتاب لما لحنوا. وعبد الوهاب كان بيستعمل يعني عبد الوهاب كان بيستعمل يعني أداء معين لمشايخ في القرآن، كان يجيبه ينقله في ألحان. يعني لو احنا شفنا مثلا يا جرة الوادي،

0: أوكي ده محمد رفعت. بعد كده قلب على الشيخ علي محمود. لم أدري ما طيب العناق على الهوى حتى ترى، ده الشيخ علي محمود. فكل اللي نشأ في الكتاب نجح في الألحان الدينية، بس أكثرهم الشيخ سيد مكاوي.
1: طيب النقشبندي كان هو اللي بيختار المقامات، ولا حد بيلحن له، ولا هو بيلحن لنفسه؟
0: لا، بالنسبة لما يلحن له يعني كانوا بيدوا له حتة مساحة يقول فيها ارتجالات، لكن هو المقامات بتيجي حسب الكلام. الكلام نفسه مثلا بيتكلم عن القوة، ففي مثلا استخدام لشكل معين، الاستكانة والضعف والترجي والدعاء، باستخدام الإفرازات النغمية اللي بتطلع تتناسب مع هذه الكلمات، لكن ما بيحددش المقامين.
1: نعم دكتور، في سؤال من مازن وأنا أشارك السؤال، يعني يقول صباح الخير لك ولدكتور أحمد يوسف، عندي سؤال. نسمع كثيرا بمصطلح الريشة المقلوبة لعازفي العود، ما معنى هذا المصطلح؟ وأنا سمعت أنه الريشة المقلوبة اللي ابتكرها الأتراك، فما موضوع الريشة المقلوبة؟
0: هو الريشة المقلوبة علشان تساعد في عزف الجمل السريعة. لما أنا مثلا يكون عندي جملة بتقول مثلا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا، لازم أقلب الريشة، يعني لازم برا برا برا برا بام. لكن لو أنا ما قلبتهاش، لو ما قلبتش الريشة هتبقى كلها تمانيات نازلة، مش هتدي
1: الصعود
0: الاكسبريشن اللي هو
1: السبعة، ما تنفعش
0: يعني مثلا لو ايوه السبعة. فهي الريشة المقلوبة بتكمل الجملة بحيث تبقى قريبة من اللي جاته من أس الكمانجة.
1: يعني هي الريشة صعودا، يعني في نزولا وفي صعودا، فالريشة المقلوبة المقصود بها الريشة صعودا.
0: تمام، الريشة صعودا صح.
1: طيب شكرا، شكرا دكتور.
0: تمام يا فندم،
1: شكرا. نسمع ياس خضر في أغنية مرة واحدة اللي طلبها خالد خليل.

0: التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة دكتور أحمد يوسف محمد علي عميد المعهد العالي أستاذ عفوا أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. أهلا وسهلا بك يا دكتور أحمد. ومن روحانيات الألحان في ذكرى الملحن فؤاد حلمي إلى الملحن محمد الكحلاوي في ذكره، مع أن الناس تعرف أنه الكحلاوي كان مطربا.
1: الكحلاوي نشأ دينية برضو، واحتضنه خاله فنان محمد مجاهد الكحلاوي، كان مغني ولازمه في الحفلات وعمل في السكة الحديد. أولا ابتدى في إنشاء المول وساب السكة الحديد واشتغل في فرقة عكاشة، وانتخب نقيبا للموسيقيين سنة 45، ولكنه تنازل لمحمد عبد الوهاب. عمل شركة أفلام، أنتج أفلام كتير، وكان يعني بيغني اللون البدوي بكثرة. النهاردة هنقول له حاجة برضو بشكل بدوي. هو طبعا اتجه للغناء الديني، والناس افتكرت ان هو يعني تاب عن المعاصي. هو ما كانش بيعمل معاصي، وكان فنان عادي جدا، لكن كونه تحول للإنشاد الديني وهو نفسه يعني فالناس يعني اعتقاد خاطئ ان هو كان عنده عوامة وعنده مش عارف ايه، وكان طبعا بيسهر ولا لا ما كانش في الكلام ده. هو الراجل طيب جدا، وكان راجل محب للخير
0: متدين.
1: فاتجاهه ان هو غنى اغاني دينيه. هو الراجل حج في 40 مره 40 سنه.
0: سمعت او قرات انه من اصول سعوديه، ومن السعوديه حسب ما قيل يعني.
1: فطبعا هو اشتهر باللون البدوي. يعني هنا هنعمل له حاجه البيرم التونسي، فضلك يا سايق المطر، في فيلم رابحة.

المطر فضلك يا سايق المطر، تشكر يا سايق المطر، تحمد يا سايق المطر، فضلك يا رافع السمي تروي العطشان الظمي، فضلك يا رافع السمي تروي العطشان الظمي، خليت الحب والكمي، خليت الحب والكمي تخرج من الرمل والحجر، فضلك

0: motor.
1: يا مولى الجود والكرم أحييت الأرض من العدم، يا مولى الجود والكرم أحييت الأرض من العدم، خليت الفل والغنم تلعب في الشيح والزهر،

0: يرق المطر.
1: الله، شكرا دكتور، شكرا جزيلا. في أسئلة سنعود إليها، بس نسمع طلب علي خاطر النجادي، أغنية يا حلوة يا نور الشمس لربيع الخولي.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. وفي سؤال من محمد حسن بيقول: أبو أحمد، أنت من بداية الحلقة وأنت تقول في ذكراه، هل هم ماتوا في نفس اليوم؟ محمد حسن، هذا طبعا السؤال يعود إلى الدكتور أحمد يوسف، لأنه هو اللي بيكتب فلان في ذكراه. فالسؤال موجه للدكتور أحمد.
1: هم توفوا في شهر أكتوبر كلهم. فإحنا بالنسبة للذكرى
0: في تقطيع في الصوت، في تقطيع
1: الحلقة دي. ده حل. الحل التاني إن إحنا نجيب عمل لكل واحد في هذا الشهر. والحل الأولاني اللي قلنا عليه اللي هو إن النهاردة مثلا نجيب ثلاث أربع شخصيات، والأسبوع الحلقة القادمة يعني نجيب ثلاث أربع شخصيات مختلفين. فإحنا قلنا نجيب لكل اللي توفوا. إحنا في مصر عندنا بنحتفل بالفنانين في وفاتهم، ما عدا عبد الوهاب الوحيد اللي بيحتفل بيه في عيد ميلاده، لأنه هو الوحيد اللي لما كان عايش كان بيحتفلوا بعيد ميلاده غير الفنانين الآخرين. فهنا قلنا نجيب أغنية لكل واحد عشان يحصل تنوع يعني.
0: طيب إن شاء الله محمد حسن سمع جواب الدكتور أحمد، لأنه يعني أنه في كل شهر يعني هم ماتوا في الشهر نفسه، يعني شهر أكتوبر. من هنا جاءت عبارة في ذكراه. في سؤال لدكتور أحمد من فاطمة الوهيبي من عمان، تقول: سؤال للدكتور أحمد يوسف، أستاذ متفرغ وعميد سابق للمعهد العالي للموسيقى العربية، أروع مقطع من عن التخطي وتجاوز الماضي في تاريخ أم كلثوم هو مقطعها العبقري من أغنية لسه فاكر. لماذا يعتبر هذا المقطع هو الأروع في التخطي؟ وكيف أتقن المبدع عبد الوهاب ميزة التحويلة من مقام النهواند إلى البياتي؟ وما هو إيقاع فالس في الموسيقى؟
1: يعني هو في اختلاف في وجهات النظر بخصوص تقبل الأغاني وتصنيفها من طبعا من شخص الآخر. طبعا لسه فاكر طبعا من الحاجات الرائعة، وأم كلثوم أبدعت فيها إبداعا ما بعده إبداع يعني. طبعا عبد الوهاب لما ينتقل من نهاوند البياتي ده شيء عادي يعني، زي واحد مليونير مثلا بيصرف 100 جنيه او 10 جنيه، ف يعني عبد الوهاب يقدر ينتقل من البياتي للنهاوند بكل سهوله يعني. ما يعني ملك الملوك اذا وهب لا تسالنا عن السبب. الفالس هو جاي من فالسن، كلمه المانيه يعني يدور، فكانت هي عباره عن الرقصه في بلاط الأمراء والملوك، عبارة عن ميزان ثلاثي، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، بيرقصوا عليها ويدوروا، فسموها جاي من فالسين باللغة الألمانية يعني يدور يعني.
0: هي يعني دم تك تك دم تك تك
1: أيوة مظبوط يا فندم.
0: شكرا دكتور أحمد. الآن بنسمع أغنية محمد ماهر كان وده أنه الدكتور أحمد يسمع الأغنية ويعلق عليها، الأغنية اللي هي أغنية فريد إسكندر، الفنان السوري مواليد 1943، على روض الحبيب. سمعنا يا شافي على روض الحبيب، ويسمعها الدكتور أحمد.

0: المستمع محمد ماهر بيقول: أسعد الله صباحكم أستاذ عبد السلام والدكتور أحمد يوسف وفريق البرنامج. عندي طلب أغنيات طلب أغنية وطلب رأي الدكتور أحمد. أولا أطلب أغنية على روض الحبيب بصوت المطرب السوري فريد اسكندر من مواليد 1943، مرفق رابط الأغنية على اليوتيوب. وسؤالي للدكتور أحمد: بعد تقديم المطربة أصالة في حفلها الأخير في سوريا لأغنية على روض الحبيب على أنها من تراث مدينة اللاذقية، أثيرت ضجة كبيرة على أن اللحن مسروق من أغنية زوروني كل سنة مرة حرام للسيد درويش، وبسبب كون الأغنيتين لهما نفس المقام والإيقاع. أرجو معرفة رأي الدكتور أحمد يوسف في الموضوع، مع الشكر والتقدير، محمد باهر.
1: هو الموضوع في يعني هو سيد درويش بيقول ترارا ترا، دي مسافة تالتة كبيرة، لكن الراجل قال تاتيتا. هو اللحن قريب، يعني قريب قريب، لكن ما فيش في تأثر تمام، لكن ما فيش
0: سرقة
1: موسيقية. لا ما ظنش، لا يعني تراتي تراتا، الفكر مختلف. أما الشيخ سيد درويش تراتا تراتا، مسافة الستة دي موجودة في التراث المصري في الألحان الطفيليين، سبع سوائي جايين هي تا تا تا، فهنا مش موجود في اللحن التأثر بالشيخ سيد، ويعني ما ظنش ما أعتقدش.
0: شكرا دكتور أحمد. الآن إلى الملحن محمد فوزي في ذكرى.
1: طبعا محمد فوزي يعني أشهر من نار على العالم. هو اتولد في كفر أبو جندي في طنطا، انتقل للإقامة في حي في عشان يدرس موسيقى، يعني يتعلم على يد شرطي في وسافر مصر واشتغل مع بديع مصابني وفرقة فاطمة رشدي ويوسف وهبي، استعان بيه في سيف الجلاد. هو أول واحد صنع مصنع الاسطوانات، ولكن طبعا كان في عمل غلطة إن هو استعان بشركة فيليبس، عشان لما كان بينتج أفلام واسطوانات، لكن لما جه صنع قالوا لازم يبقى في عندك سجل صناعي، فاستعان بشركة فيليبس وجاب ممول عربي. فطبعا لما حصل التأميم اعتبر إن الجزء شركة فيليبس دي شركة مساهمة مع محمد صبحي، فحصل تأميم يعني، لكن ما كانش مقصود إن هو يتعمل له تأميم. والشركة انضمت يعني للدولة، سمت في بعض مصر فول، اشتهر بتلحين أغاني الأطفال. النهاردة هنسمع له لحن هيمزج بيه ما بين الميزان الثلاثي والثنائي، ومقامات دو وماجور وحجاز كار ونكريز. أيوة. بكل بساطة وكل سهولة، يعني بينتقل بسلاسة غير عادية. يعني فيلم فاعل خير سنة 53 اسمه روحي وروحك من زمان عايشين سوا.

ضحت ويا لم ربنا هو اللي شاهد حبنا ولو أمر يلطف بنا

من الهوى ووقعنا في النار والجوى صحينا من حلم الهوى ووقعنا في النار والجوى والقلب من الدمع ارتوى

0: معاك من زمان عايشين سوا، واللي رماني على الهوى اسمه الهوى، اسمه الهوى، اسمه الهوى. اللي بيتنقل ما بين الثلاثي والثنائي بشكل فطري، لانه لو حسبه موسيقيا مش هيطلع بالشكل ده.
1: شكرا دكتور احمد. في سؤال من سعاد، حتى لا انسى او قبل ان انسى، سؤال سعاد من الكويت تقول: صباح الخير دكتور. تقول: يا خوفي بعده لا يطول، المطرب فريد الأطرش كاتب الأغنية الشاعر الصعيدي محمد يوسف، هل هو صعيدي ولا إذا اسمه، وهل هو موجود على قيد الحياة؟
0: لا أنا ما أعرفش، بس ما أظنش إن هو محمد يوسف، يعني ما أظنش، يعني هو يخوف بعده. لا ما أعرفش
1: شكرا.
0: مين يعني؟ هنبص برضو كده ونشوف.
1: هنشوف إن شاء الله. في سؤال أو في من مين عشان يا ريت التوقيع، أبو سعد من الرياض بيقول: السلام عليكم، بسأل الدكتور عن آلة البان أو الناي الروماني واستخدامه في الموسيقى الكلاسيكية.
0: البان فلوت آلة عبارة عن مزامير أو أنابيب بمقاسات مختلفة متدرجة بتدي الصوت زي الفلوت، زي الفلوت لكن بصوتها قوي، فهي آلة استخدم في الموسيقى الأوروبية يعني.
1: نعم.
0: واستخدمت في الموسيقى العربية في بعض الأعمال، يعني كان في عازف اسمه محمد صبري أظن، كان صديقنا، واستخدمت في حاجات لعماد الشاروني وكده، لكن ملهاش عمل كتير في الموسيقى العربية يعني.
1: شكرا دكتور. والمستمع الكريم مبارك المهندي، انت طلبت ابو بكر سالم، ابو بكر سالم موجود في حلقه اليوم يا ابا فهد، ممكن تغير الطلب لو تكرمت، ولك الشكر الجزيل. ونسمع الان البسطجيه اشتكوا لرجاء عبده اللي طلبتها فاطمه لهيبي.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. وصلنا إلى وديع صافي في ذكراه. أتفضل يا دكتور.
1: يا خوف بعض لا يطول، دي مأمون الشناوي.
0: مأمون الشناوي. ما زل المستمع الكريم مازن برضو أرسل يقول، هي مازن أرسل يقول يخوف بعض لا يطول، هي لمأمون الشناوي. صح، شكرا يا دكتور.
1: وديع الصافي طبعا كان حنجرة نادرة، نادرة الوجود. ومن العجيب أنه كان مروني، ولكن الأداء المقرأن في صوته عجيب جدا. يعني هو ولد طبعا لأسرة متواضعة جدا، ودخل المدرسة واشتغل في المنشد في الجوقة بتاعتها، توقف عن الدراسة علشان يساعد والده. يعني كان، لكن طبعا بعد كده اشتهر وبقى فنان. النهاردة نسمع له حاجة من ألحان فريد الأطرش، على الله تعود على الله يا ضايع في ديار الله.
0: نعم.
1: كلمات مشيل طعمة.

الله يا ضايع فين يا الله، من بعدك انت يا غايب، مالي احباب غير الله، من بعدك انت يا غايب، ماليش احباب غير الله، مالي احباب غير الله. اللي مرمرت زماني كأنك بطلت هواني، اللي مرمرت زماني كأنك بطلت هواني، ارجع يا حبيبي من تاني ارجع.

Yeah.

الله حجمني دموعي تسقيني، نشفت دموعي ايه والله، نشفت دموعي دموعي دموعي ايه والله، على الله تعود على الله يا ضايع في

0: الله بالي أحب بغير الله.
1: الله، شكرا دكتور، شكرا جزيلا.
0: العفو.
1: ونسمع طلب أبو سعد من الرياض، طلب زمان كانت لنا أيام أبو بكر سالم.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. ضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. أهلا وسهلا بك يا دكتور. وانتقلنا أو وصلنا الآن إلى فائدة كامل في ذكرها.
1: فائدة كامل كانت سياسية وكانت فنانة كبيرة، ممثلة عن دائرة الخليفة بالقاهرة، توقفت عن الغناء بعد زواجها من وزير الداخلية. وهي طبعا أخت الموسيقار عبد الرحمن الخطيب وسليمان جميل وسليمان فتح الله ومطربة الأوبرا أميرة كامل، عائلة يعني كبيرة في الفن يعني.
0: طب سليمان نجيب، سليمان الأخوة اثنين، سليمان وسليمان أخو أشقاء ولا واحد بس شقيق؟
1: سليمان فتح الله وسليمان جميل. هي الأسرة كان يعني أسماءها
0: فنية،
1: كان كل واحد في الفترة دي يبقى له اسم مختلف عن أخوه، يعني نلاقي مثلا أحمد جلال وعباس كامل وحسين فوزول، ثلاثة إخوة، عبد الرحمن الخطيب وسليمان جميل وأميرة كامل، دول إخوات كل واحد فيهم اسم محمد فوزي،
0: هو ده سلطان محمد فوزي.
1: هي أول ما طلعت كان ليها أغنية شهيرة كانت يعني حديث الساعة، وكانت تذاع ليلة نهار عن السمر، يعني أكتر حاجة بتغزلوا فيها في مصر هنا عن السمر، أغنية اسمها يا وادي يا سمارة. يا وادي يا سمارة، يا وادي يا سمارة، يا فايد دموعي من خد حيارة وفايد

تعدي عليا ما تسأل عليا، ولا عنك يا خاين ترد التحية، ولا حلف خصمك يا واد يا سمارة، ولا انطقش اسمك يا واد يا سمارة، واشوفك سامحك وانسى اللي بيا.

سمارة يا واد يا سمارة يا واد يا سمارة، اديني حيرتي وناري وظنوني، بخاصم مصالح يا ناس فهموني، بخاصم مصالحك يا واد يا سمارة، وغلطة لسامحك يا واد يا سمارة، وترجع تنور حياتي وعيوني يا واد يا سمارة. كفاية كفاية كفاية.

في عهود الغرام، كفاية معاك وحشنا الكلام، وإيه اللي نبنا يا واد يا سمارة، حيذبل شبابنا يا واد يا سمارة، وحيروح علينا في ذل وخصام يا واد يا سمارة. كفاية كفاية كفاية شطارة، وأقول يا سمارة كفاية شطارة، يا واد يا واد يا سمارة، يا واد يا سمارة، يا واد يا سمارة، يا فاية.

0: الله الله. المستمع الكريم راشد إبراهيم طلب أحلام الزهور وكاتب هي لنجاح سلام. أحلام الزهور مش لنجاح سلام، أحلام الزهور لفايدة كامل. وبما أنه سمعنا الدكتور فايدة كامل فخلاص ما فيش فايدة كامل يا راشد إبراهيم. وعقابا لك، لأنه أحلام الزهور والبحث كان جاريا في نبحث عنها، أنت كاتب لنجاح سلام، هي مش لنجاح سلام، تبين أنها أحلام الزهور لفايدة كامل. طيب نعود للدكتور أحمد يوسف على أساس في لسه مواضيع. الشاعر أحمد خميس في ذكرى رحمة الله عليه،
1: الشاعر أحمد خميس انطبق عليه المثل سبع صنايع
0: والبخت
1: لكن
0: ضايع.
1: البخت زاهر زاهر ومنير. يعني الراجل كان ممثل ومذيع وشاعر. طبعا هو له دعوة هنا في له قصيدة جميلة بيدعو فيه إلى الثقافة العربية وأن ننهض بها وأن نسترجعها. ففريد لحن له قصيدة جميلة: ضع الفجر هيا رجال الغد وهبوا فإن

0: نجوم سنجعلها غنوة للشباب وننشر فيه الهدى والعلوم فهيا بنا أعيدوا لنا رؤى مجدنا وهبوا فإنا على موعد
1: الله

0: الله. دكتور، في معانا موضوع 2 3 4 5، وانا معاي وقت 10 دقائق، فبتختار اي المواضيع. في الشاعر احمد عبد المجيد في ذكراه، وفي من التراث المصري، وفي مصطلح موسيقي مرفق، وفي امثال موسيقيه، وفي بالنوادر الاغاني لابي فرج الاصفهاني.
1: نختار حاجه واحده؟ طيب نختار مثلا نوادر الاصفهاني.
0: طيب هو بتاخذ 10
1: ولا
0: دقائق
1: ايه زي ما تحب؟
0: لا، في حاجتين ممكن تختارهم اساس بوصلونا 10 دقائق لختام الحلقه.
1: طيب،
0: في عندك الشعر
1: احمد عبد المجيد من التراث المصري،
0: من التراث المصري، وامثال موسيقيه او مصطلح موسيقي.
1: طيب نقول احمد عبد المجيد، نقول طيب. الشعر احمد عبد المجيد كان سفير مصر في تركيا وفي نعم. لبنان، وكان شاعرا واديبا ايضا. له طبعا اغنيه لها قصه، ما عاد حبيبي. الناس تقول لك ما عاد يعني لم يعد، وهي تقول لك ما عاد الميعاد يعني. وتاريخ اليوم السبت فات والحد فات وبعد بكره يوم الثلاث، تبقى ازاي يعني؟ السبت فات والحد فات وبعد المفروض يبقى بكره الثلاث
0: الثلاث صح.
1: فكان طلع الاحد بالليل يعني.

0: حبيبي إلى آخره يعني.
1: الله الله. طيب من التراث المصري؟
0: من التراث المصري واحد زعلان ومش عايز إيه يصطلح مع صاحبه، فبيقول له وصفة معاك، وصفة معاك، وصفة معاك، مش ممكن أجيلك وصفة معاك. كل الناس قالولي بيع شريتك، وضحكت عليا بعشريتك، وتعبت قلبي بعشرتك، مش ممكن أجيلك وصفة معاك، وصفة معاك، وصفة معاك، مش ممكن أجيلك وصفة معاك. مهما اديتك تقول لي ما شوية، ده انت عارف غيري وما شوية، لكن احنا قلوبنا مشوية، ومش ممكن اجيلك وصفة معاك، وصفة معاك، وصفة معاك، مش ممكن اجيلك وصفة معاك. اقول لك هودني لمراضي، انا ما احملش الاماره دي، ربك خلقني لمرضي، ومش ممكن اجيلك وصفه معاك، وصفه معاك، وصفه معاك، مش ممكن اجيلك وصفه معاك. انا خدتك معايا في يميني، ما ورتنيش راحه في يوميني، وحلفت لنفذ يميني، ومش ممكن اجيلك وصفه معاك الى اخره.
1: طيب معانا دقائق، ممكن نسمع المستمعين مصطلح موسيقي سماعي اللي هو ارسله الدكتور احمد يوسف. جاهز يا شافي؟ السماعي، السماعي ماشي، يلا نسمع.

0: نكتفي بهذا القدر من السماع حتى يحدثنا عنه الدكتور أحمد.
1: هو قالب موسيقي عبارة عن أربع حركات، الحركة الأولى مقدمة لا تعود مرة أخرى، ثم الحركة الثانية تسليمة وتعاد بعد كل فقرة، والحركة الأخيرة تبقى في ميزان مختلف، هي السماع كله في وزن السماع الثقيل 10-8، لكن الحركة الأخيرة بتبقى ميزان ثلاثي أو ثنائي مركب أو آخري أو ميزان شاذ بيبقى 5-8 أو 7-8 عند بعض الموسيقيين يعني. فهنا السماع اللي سمعناه ده بتاع عبد الوهاب ذكر في الفيلم دموع الحب، أن موسيقى وألحان عبد الوهاب وقدم في الفيلم، لكن في ناس بيقولوا أنه هو عزيز صادق، ما عندهمش برضو أدلة. الدليل الوحيد اللي عندنا هو عبد الوهاب في فيلم دموع الحب، وهو غنائي يعني، هو اللي ألفه مش موسيقي، اللي ألفه واحد مغني يعني، هو ده شغل غنى يعني، هنا الحركات دي غنائية وليست حركات موسيقية.
0: طيب في أمثال موسيقية، بقي دقيقتان 3 دقائق، تفضل.
1: في مثل موسيقي اسمه عندنا في مصر اسمه اللي دفع زمر. المثل ده واحد كان الراجل رايح السوق وهو ماشي، ابنه اداله قرش فقال له هات لي معاك زمارة يا بابا، فقال له حاضر. المهم راح السوق الراجل ونسي موضوع الزمارة خالص، هو حط ايده في جيبه فافتكر ده القرش، ده بتاع ابني، فجاب له زمارة. فكان ابنه التاني بيقول يا بابا ما جبت لي زمارة ليه؟ قال له يا ابني اللي دفع زمر. فده مثل مرتبط بالموسيقى اللي هو اللي دفع زمر، لأنه هو نسي ما يجيب لابنه الثاني.
0: على فكرة في بلاد الشام زمر بنيك، زمر بنيك، هذا كان تاجر يذهب من فلسطين إلى بلاد الشام ويعود بالبضائع وبيعها، فجاره هو رايح الشام قال له الله يخليك وانت في الشام جيب زمارة لابني يعني، فقال إن شاء الله، راح وغاب ورجع فسأل وين زمار، قال والله انشغلت وكان في ظروف كان في مهم. المرة الثانية بده يسافر نفس الشيء يجيب لابن زمارة، قال له إن شاء الله، راح رجع نفس الشيء وين زمارة، والله انشغلت ما فيش. من ثالث مرة أعطاه الفلوس وقال له هاي الفلوس وجيب لابن زمارة، قال له ها الحين زمر ابنيك. فهي فراحت مثلا يعني زمر ابنيك ادفع علشان عشان ابنك يزمر. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا دكتور أحمد، الحديث معك ممتع ولا يمل أبدا، ونلقاك إن شاء الله في حلقات قادمة في برنامج طربيات اللي بنستناك يعني، المستمعون بيستنوك وأنا في مقدمتهم. أهلا وسهلا بك،
1: بارك الله فيك يا فندم،
0: ونلقاك على خير
1: تواضعنا والله.
0: شكرا يا دكتور، ونلقاك في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك. شكرا. ورانا راجع بالساعه علشان اعاقب راشد ابراهيم، خلينا راشد عبيد يعني يدوخ وهو يدور عليه ويقول لي يقنعني، يقول لي ما فيش احلام الزهور لنجاح سلام، ما فيش، اقول له لا في، تاكد، لا تاكد، وكله بسبب راشد ابراهيم، راشد وراشد. وصلنا للختام، الختام اليوم أغنية إسحاق الحارثي من عمان. إسحاق الحارثي طلب أغنية يا عيبة لأحمد قاسم، وأحمد قاسم فنان يمني كبير رحمة الله عليه، توفي في حادث سيارة وهو في طريقه من عدن أو إلى عدن، لا أذكر، لكن كان في السيارة رحمة الله عليه، وهو فنان متأثر جدا بفريد الأطرش، حتى في العزف، عزف العود، ودرس في القاهرة وشارك في فيلم أحد الأفلام السينمائية أبيض وأسود أعتقد شارك فيه. نسمع إذن أحمد قاسم اللي طلبه إسحاق الحارثي في أغنية يا عيبة، وإن شاء الله يعني تستمتعوا. نترككم مع هذه الأغنية على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات شافي الهاجري، شكرا يا شافي، ومن داخل الاستوديو حييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: عرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.